0: انا ما بلاتش نيوفا عوافو ماما عوافو اه ماما عوافو اسمها لامنا ويس مفوتف انا عندي فانك يسكر عغزي ايه كنت كل انا كده جيم عويز على باربو مزير زير ام فيرني ماما زيلت فوكي كي
1: ايه فوكي ايه
2: ماما وين لك فاين ما فيها تنفاتي كراز باربو
0: كراز باربو
2: ايه كا نارين رام بقى مجيك بيفا ماما كنت ماتي
0: ايه
2: بس كما نونغا فو
0: ايه لاب لابا سامر عام باربو فاين اموا ايه سكر عام زي وقتا سامر لابا لونغا يين افو ايه تونا تسكا ماماتي ايه اسامي لاب سلقا وي مامي اسكا لا فاين زي ما لونغا نتغان جوي
1: ما عارف بقى فوق يا اسكندر

0: بلاصتهم كفا فيه.
1: على سنين مخصصة سنين جوانيا دي عندي يتير لوك ساي يتير تشونج سيزون تينا بروغراما نايوة طوكو ساي كيس دي بانامبول ما في سينا نوغانا سخاف خاف دي سيزان سافيد نايوة نو تشونج فيالامبول ناي زاني واتشانو ام ناي ميسا ساكيلانا كروة دي فيالامبول ناي واتشانو ام ناو يتير دي ساني ميني كيس دي ملالوشو ام نورتي
2: Salama tahun untuk salama sesuatu.
3: Fafa kayaan nuba afaka muncik, panut cik, mila fi bepan antan cik, hok cik ibepak. Ira piva, ira fi derana fon dia nafan antelia nairat semati antren diran sotul sore fa ira tiam dira. To cucu tafa cik engke zoi fa nama msoni, msona firi ne cik esat cik tafa laca kalal cik.
4: Kerana mukanda musan dia nanti lepas. Semba angkut yang ramah, kita urut nampak angkutan itu sendiri, panen dan tukar. Ini memasukkan fakta dengan macam macam kemud, mandi turun telefon isanan. Ini cuma musan yang arah tu, jadi macam rumah full mood. Di semba sekeliling ini, ini sahaja top ni tu orang nak lihat kita. Solo saja tentang fit Chelsea su tumbuh atau kelbar tuan. Kerana dalam bulan ini saja tu, ni mifafa ke zonnya so tom so ni mana contian mana manus.
0: Shout out tumbuklah, shout out tumbuk fafa.

0: بلاص تم كفافي.
1: فالي فانتينا وي نفالي فانتينا دي تسينا تومي هيتي ويت كا سامبت فينا نولمبيتي ففالي فانتينا تسمانا بيانغارنا أمبيدو كامامي ني سامبارافارنا نفالي فانتينا تتوسا تسمياتو ياندران فولا فين ديلامباتو فإذا تينا مطوي تسميت لانك تياريك توسا نوافن ترانك نفالي فانتين تفان ميزان داس نتين نفايني سول تين بياس ففالي فانتين تيرين لايم تازان أنان تامبون يلايف تين رازان نفالي فانتين تساي تيتان زافن كاي يامبوني تينا راكوفان افنافن ففاني تينا تينا يتوفي ام نياف مياراكام ساين مياراكام تاف نفالي فانتين تيين كس دوكان نفيه فيرا تينا وما فيتا توكان فايفتن مارفون تابا تابا كات نواف بيرينينا يتيرا بونات نفالي فانتين تفان ميزامبانا نيفتا فاييني يانزاكا كالالان ففالي فانتين مفيمبنا امراتان اناجان انتين واني فاراباتان نفالي فانتين تفيتا دي افانتيكا ناورا كاماندانيا مباب دي اديك ففالي فانتين تيانتو كافاتين ففانتاتين يان زيتين في رنين نفالي فاتينا تسوي ينوم تاكو فاني فاوكا كوسا نتونجا نتفاكو ففالي فاتينا ايتانا توكي كان مارونيس نسامبتا سفوكي نفالي فاتينا تسفولا فافكاتا نايفديانا نولا وساندا بيساندراتا ففالي فاتينا متانا فامارينا يتايزاني فاوكا تسواني بيفارينا نفالي فاتينا سلا زفاد بانجا Mpeleza peo, kanefa tanu dangi. Fafali vantena, mlaza neon tanu. Tsimisi langi alangi, na mila randrandi. Izan ka izani, nfali vantena, ni adini razantiki, sinamu nuntena. Nidira ntampunza, ni areta testani, namuiza nyarendi, namuiza nrandi. Anefa ratizani, nfali vantena, ya inatiketuna. فتوف تيافاتين ساي كمي جرو يادوان مارنا ماندرابا تات نتانجنا وتتارنا داوان ساي
0: شوتا تمبكلا شوتا تمبكفاف

0: كلاص تم كفافي
1: نيفي تمبانا فيرنين ثانيا ميلا فيومانا ميلا عاد ميلا فيزان أرزاي ما تمباني أنتوكو ما مولا فلان تانورا ما بيفان تانورا يتونا فيرنين على بيتش رافكا بيتش أوكي نارو تيفو فيتك أوكي نارو تلالوف نول فميلا ميوماني نارو ميلا ميوفاني نارو أرلينا نينا ميلا ساي نارو وتم فاسينا نتونا روتيو ما نوبان تفيرنين تي Saye nareo mandray andraikitu. Mijuruwe nareo mfandaisa nandraikitu. Aza me tzara zara nyul. Namdesa ka fivavan. Namdesa ka fiavin. Namdesa ka antuku politika marusamiafa. Faye nareo antupu nrapitu mmadagaskiar.
0: Shoto tumkula, shoto tumkuvavi.